بالسناب اول حركه كانت باسل جام تاشل هدا وانا وين دار طلع دار نرجع شاش كان يرجع شاش وين نرجع شيء نكا ورجلنا بدنا الحوريه نكا نسنا انا نرجع شنو غزوات